0: جبران
1: هريسي
2: كيفي صيني
1: كيفي فيك
2: لحو بيسي
1: أنا مشوي
2: جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغو ملغو ممريو ومامريا
2: جبران
1: هريسي
2: كيفي صيني كيفي فيك لحو مشوي أذان جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغو ميمي نامو
2: بانادورا
1: مانا جولا فيبيا
2: مشوي
1: Oh, wow, wow, wow, we'll be fine.
2: Yeah, bro.
1: How do you see?